مرحبا مرحبا بالصباح وباليوم الجديد وبالإبان وبالفينة السعيد وبالسافر والشهيد. اكتب لنا ما نقول، أصبحنا بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ولسبى الله في الألوهية جاحدا وعلى الله متوكلا. نشهد الله ونشهد ملائكته وكتبه وأنبياءه وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا الله هو وحده لا شريك له. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا أوزارنا الكبائر واللمم فإنه لا يغفرهما إلا أنت، واهدنا بأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا. اللهم اجعلنا لهوما وطلفا ولا تجعلنا ضنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا. اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه زهادة وآخره تكرمة. اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه. اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك. اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يفزع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يقبل ومن علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عواذ الماعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: وقلت لأحدهم وخدمات شهيدا تعلم في جامعة الأزهر وتعرفت عليه في تركيا اسمه علي حيدر شاء الله عز وجل أن يكون قائدا من هؤلاء القوات فقلت له أنتم تمثلون يوم أحد أنتم على جبل الرماة فإياكم أن يؤتى الناس من قبلكم فقال والله لن ينزلوا علينا إلا على دمائنا وصدق الرجل وعده كان من الشهداء وقفوا جميعا كان أول عملية الإنزال حين نزلوا ففشلت عمليات الإنزال الأولى
2: خيبر يا يهود
3: جيش محمد سوف يعود
4: جيش محمد سوف

يلي تعزي وبرتشيا قه بدن من بيجن تشيا افتشج عبدارة عبيديا اف غصبا لسرنا تشيا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أنما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه أبو داود وابن ماجه. صدق رسول الله. محترم müminler, İbn Abbas diye maruf Abdullah İbn Abbas Efendimizin sevgili peygamberimizden bize rivayet ettikleri bir hadisi şerifle karşı karşıyayız. İnşallah bu hafta bu hadisi şerife misafir olduk. Peygamber aleyhisselam bize neler sunacak, bize hangi şerefli bilgileri aktaracak, İnşallah okumaya başlıyorum. Hadis-i şerife önce bir mana verelim, bir Türkçeleştirelim. Sonra da üzerinde biraz biraz inşallah şerh yapalım. İbni Abbas, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz der ki: Kuntu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

وصيتك يا رسول الله للأقصى حملنا وعهد الله ما نترك حملنا يا يابا ولا محتل ولا

ايش حال ما ترى هوان افدر فلسطين افدر غزية اس فلسطين ايروش قوم يهودية ملعون بحزارا لشكرج انسانيتي بفار بإنصاف وكندار چار آلية من قرتنا وك وحشين هار بسر من دا غدري دبارينن بسر من دا مرني دبارينن بتانك و توپ و تياران بومبا و فوزا و فشاقان بسر من دا دبارينن وكي باران قمة قمة توپاية قرى قرى تياراية قرين سبياية قرين دايكاية ونالا نالا بريندارايه